عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفة هلا كان انت تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا شو وعارفه ايش بك انك مشغل البل ما يوتر الموضوع